على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام دي

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

BFMTunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM ديما معك.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا الاربع متاع الصباح على مفاهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

التاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

طيب اللام خطبا خطبة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتي.

قل نعم وأنتم داخلون.

0: قول
1: إنا كذلك نفعل بالمجرمين.

الحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على

لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟

طلعها كأنه رؤوس الشياطين.

خلفهم فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون.

قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم.

وباركنا عليه وعلى إسحاق.

فآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين

وتركنا عليه في الآخرين.

وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين

أن خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون.

وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون.

الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد

فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى

فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد.

من ربك إنه هو السميع العليم.

ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب

هذا عذاب أليم.

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

كذلك وأورثناها قوما آخرين

ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب.

ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

الجهاد ولا هم ينصرون إلا من رحم الله

صبوا فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم.

كذلك وزوجناهم بحور عين.

0: إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
1: صدق الله مولانا العظيم.

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تعلمون.

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم

واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم

بكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم

بكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان

الله ونعمة، والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المحسنين.

المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان

أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن

0: أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماء.
1: توا الخمسة متاع الصباح على مسافة.
2: لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

الأسباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: مثل
1: عيش سباحك
2: على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي أحبك يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي أحبك ولا نمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
3: يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي أحبك يا سلام على حبي وحبك.

0: حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح
1: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي المجرح

عدو مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك.

0: بحبك يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحانة
1: عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة.
0: شوف وشي اصفر ازاي من حبك
1: شوف جفني احمر ازاي من حبك
0: شوف وشي

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ام اف ام. ديما معك.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشب.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mania Tasbeh.

0: صباح الخير. اللهم أنر بصائرنا وعافنا في أبداننا، اللهم في كل خطوة نخطوها تيسيرا، اللهم اجعل لنا في كل خير نصيب، وأسعد قلوبنا وامنحنا بنصيب الرحمة. صباح الأنوار وصباح الإشراقة، صباح جميل إن شاء الله نطلع عليكم بجمال كل ما هو جميل في هذه الحياة. الثلاثاء 26 مايو 2026، الموافق لتسعة ذو الحجة 1447 هجري. صبحية جديدة معكم يوم عرفة، نقول يوم الوقفة، إن شاء الله يا ربي يكون يوم مبارك علينا الناس الكل، إن شاء الله يا ربي يكون فيه الدعاء مستجاب. ندعي ونقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم الخير حيث كان، واللهم الفرج فرج الهم ويسر الأمور واشرح الصدور، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في ديننا ودنيانا، اللهم اجعل من المقفولين المعتقين من النار في هذا اليوم العظيم. صباح الخير وصباح مبارك إن شاء الله على الأمة الإسلامية الكل. صباح الأنوار لمستمعي وأوفياء MFM 105.5، باش تسمعونا MFM بلوس صفحتنا الرسمية للتواصل معنا صوت وصورة. صباح الخيرات لكل من قام الصباح وحل MFM وقال خليني نعمل جو على الموجات، موجات MFM إذاعتكم الجهوية الأولى بالمهدية اللي دائما تأتي بالجديد ودائما تحاول توصل المعلومة المفيدة لسادة المستمعين. كذلك نحب نصبح على مؤسسي اللي رافقنا بأغانيه المزيانة والتألق في الإخراج وفي التكنيك زيدا. صباح الأنوار سي معز، إن شاء الله نهار مبروك عليك سي معز، الدعاء اليوم مستجاب سي معز. نهزو يدينا الربي ونقول يا ربي اكتب لنا الخير في كل خطوة يا رب العالمين. يوم مهم جدا اليوم، يقفوا فيه الحجاج على جبل عرفة، وهو نهار من أهم المناسك في الحج. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل من قاعد يؤدي في مناسك الحج، وإن شاء الله يا ربي يرزقهم راحة البال ونحقوا الأمان الناس الكل مع بعضنا، وربي يكتب لنا الخير. ونهار كيما هكا ما تردش فيه الدعوات، إنما بالعكس احنا نهزو يدينا ونقولوا يا ربي اكتب لنا الخير والفرج والسعادة، امين يا رب العالمين. اليوم حصتنا باش تكون خفيفة، باش تكون بحثنا أخصائية التغذية ومتحصلة على ماجستير بحث في علوم التغذية تسنيم فرحات، وباش نعطيه شوية نصايح اليوم للي قادمين على الحم. نعرفوا نهاير العيد كيفاش يكون الحقيقة، ونعرفوا الحم العلوش كي نكثروا منه شنو يصير لنا. إن شاء الله عيدكم مبروك ونعيدوا أكيد ناكلوا ونعملوا كل شيء، لكن ديما نردوا بالنا على صحتنا، تكون حاضرة بحثنا وتعطينا شوية نصايح نمشي بها. ودائما احنا نقولوا الوقاية خير من العلاج. كذلك باش نحكيوا على معرض الحرفيات، منتوجات محلية أيام مبدعة، دعم الحقيقة مميز في إطار الحفل الخيري لفائدة أطفال طيف التوحد، باش تكون معنا عبر الهاتف وداد المهدوي مسؤولة على التظاهرة هذه، ونحكيوا أكثر تفاصيل أكيد. تكون حاضرة معنا كذلك سلمى بن سلمى المربية دونك بمدرسة بشبة، أكيد نعرفوا التفاصيل بعد شوية تكون حاضرة بحضنا، وباش نحكيوا اليوم على تجربة مميزة التوأمة الرقمية. تفاصيل حصتنا لليوم معناها هذه هي، بأكيد عنا تفاصيل أخرى باش نتعرضوا لها في الابان، لكن قبل ذلك معز نحب نقرا شويه تفاعلات باش نبدا. بسي علي الاسكندراني، صباح الفل والياسمين، وان شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وانتم حيين بالف خير ان شاء الله يا رب العالمين. نكونوا ديما لاباس، يكونوا سادة المستمعين ديما لاباس، ويكونوا ديما موافقين بالثبات يا رب العالمين. كذلك تلامذتنا اللي وقفت الامتحانات بالنسبه ليهم لعطله العيد القصيره، ان شاء الله ربي ينجحهم، واكيد ياخذوا جانب من الراحة، وأكيد بعد يكملوا يعديوا إن شاء الله موفقين يا رب العالمين. مؤسسي أول فصل موسيقي في حصتنا لليوم باش يكون شو نسمعوا؟
1: مهر زين قلبي في المدينة.
0: قلبي في المدينة مهر زيد.

0: لكم عيد مبروك.
1: يلا نوت بدل المود
2: على الام اف ام.
3: واصلين معاكم 8:23 دقيقة، نشوفوا احوال الطقس. طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. الريحة تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر. البحر يكون قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة تتراوح بين 24 و29 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و33 درجة ببقية الجهات. أوقات الصلاة لليوم الصبح كانت 3:17 دقيقة الظهر نص نهار و23 دقيقة العصر 4:07 دقائق المغرب 7:31 دقيقة أما العشاء 9:16 دقيقة. شروق الشمس 5:04 دقائق أما الغروب سيكون 7:29 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، أكيد مواصلين معكم، فاصل وراجعين.

0: على الام اف ام
1: 48 دقيقه وصباحكم اشرقه وان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بالف خير. نبدا طاقتنا الايجابيه والابرج. حذر لي روحك يا حمل للإيجابيات والتحديات الإيجابية اللي قادم عليها، لازمك تكون حكيم في الفترة المقبلة وتعرف كيفاش تستغل الفترة الجاية أحسن استغلال. نعرفو كذكي وهذا اللي يميزك يا حمل، حذر روحك وإن شاء الله يا رب حظ سعيد. شوية اهتمام بالشريك و الحقيقة هكا شوية تفاصيل لازمك تهتم بها، نخرجو نهزو الموسم. انت تقوله للي قادم وي الموسم توا وقته يا معز، مش تهز موسم السنة انت معز، ان شاء الله ربي سهل. الثور استقرار وتقدم تدريجي للوصول للأهداف، عارف روحه فاش قاعد يعمل الثور الحقيقة خطوات ثابتة وعارف اللي هو قاعد يقدم مش يوخر. برافو حظ سعيد. استقرار عاطفي كذلك يعاونك الحقيقة باش تكون راحة نفسية وتكون راحة في التفكير ويكون الحظ معاك كذلك. كي نقول جوزاء نقول فترة لتجدد الطاقة وتجدد الحماس، استغلال كيما يلزم للمهارات، تعرف روحك شنية تنجم انت تعمل وشنو تنجم تقدم، كيما الحاجات اللي انت تقول هذه ما نجمهاش تفهم روحك واكيد تتفاداها. هذاك علاش الفترة الجاية تكون مميزة. كذلك استقرار عاطفي يعاونك يا جوزاء على الراحة النفسية كذلك، وتكون انت شنو تحب عليه توصل له وهذا أهم شيء. السرطان برشا تخمة، الخطوات تحسها شحيحة شوية الأيامات هذوما، كلام بدون فعل، يعني نحكي ونحكي ونحكي بعد ما فميش حاجة هكا ملموسة النجم ونحكي عليها. النجم أقول لك لازم التخمام هذي يتبدل، نحيو شوية التفكير، ما نخموش ما نرهقوش رواحنا بالتفكير أكثر من اللازم، إنما نهتموا بالخدمة بالعمل بالتقدم، كيفاش نجمو نبدعو في العمل متاعنا. حتى كان انت ما نجمتش تقدم حافظ على المستوى اللي انت متعود به. علاقة عاطفية كذلك تحتاج منك شوية اهتمام، يا ركح لي روحك الايامات يا سرطان، عيد وعلوش والحم وموسم وبرشا حاجات جاي عليها. ينقول أسد لازمك اليوم شوية نصايح تلتزم بها، الهدوء في التعامل، ما نضجوش على أقل كلمة يا أسد، الهدوء كذلك في اتخاذ القرارات، نعملوا بوز ونشوفوا إيجابياتنا من سلبياتنا، شنو احنا نجمو نكملوا في الإيجابيات وشنو نحيو من السلبيات الخايبة في تصرفاتنا وفي كلامنا. كذلك علاقتك مع الشريك تحتاج شوية مراجعة، شوف لي روحك وإن شاء الله حظ سعيد. العذراء لازمك تثق بقدراتك، على خاطر كي انت تبالغ في التفكير السلبي اكيد ماكش باش ترى حاجه الا باش ترى حاجه سلبيه، ماكش باش ترى الحاجات الايجابيه اللي دايره بيك. لازمك شويه هكا تسترجعك النشاط والعمل الدؤوب اللي احنا متعودين به عذراء، وما نبداوش نتسبوا على اقل عثره ولا اقل حاجه هكا دي قدامنا. للحجر النحيه يا عذراء نحطها على جنب ونكمل ثريتي. اهتم اكثر بشريك على خاطر انت له ياسر بالطاقة السلبية ومسيبه. الميزان، كي نقول ميزان ديما الحقيقة الميزان حاجة مميزة فيه اللي يعرف يزن ما بين العمل وما بين زادة حياته العائلية. اليوم فترة تستحق منك شوية تركيز وتوقف باش تثبت، على خاطر انت ماشي للعمل ونسي المسؤوليات العائلية. حافظ على استقرارك العائلي يا ميزان، خاطر هذاك اللي باش يعطيك الراحة، تحس روحك تجري من الصباح للطيح ما غير حتى شيء، بعد تحس انت مرهق وبدنك مرهق وتفكيرك كذلك. دونك نحاولوا نوازنوا شوية، نخدموا مش ما نخدموش، اما مش كل شيء خدمة وننساو حياتنا. العقرب، فترة تحديات وخدمة واستمرار في العمل والاجتهاد، رد بالك تستسلم وكمل يا عقرب، ما فماش حاجة تجي ما غير تعب، وما فماش نجاح ما غير تعب ومجهود، وأكيد فما تضحيات في المسألة، لكن من بعد فما برشا إيجابيات تستنى فيك يا عقرب. بحلول شهر جوان برشا أمور باش تتغير وبرشا أمور باش تتبدل، كون واضح مع الشريك وما تخليش تعبك في الخدمة يأثر عليك في الدار. القوس، بداية اليوم تكون مميزة للقوس، اليوم الحقيقة يوم من صباحه كله فرص إيجابية انطلاقات استعد لها يا قوس. الحقيقة مرحلة مميزة جدا. اتلهيلي زادة بشريك خاطر كي تتلهي بشريك وتنسيه فماش راحة نفسية راه شقد يقنقن شقولك يا معز. بعد الحقيقة حتى الخدمة تتأثر اي تلهولنا شوية بك الشريك. الجدي فرص مهنية لازمك تعرف استغلالها يا جدي. خطوات مميزة الصبر ملازمك وملازمك والحقيقة نجم نقول اللي صبر مربوط بالجدي وكأنه القدر أجمع يا جدي اللي أنت مربوط بالصبر أنت والصبر ما عندكم وين تهربوا لا محالة. الحقيقة الصبر هو مفتاح الفرج نصبره وهذه حاجة ميزة فيك الحقيقة ماهيش حاجة خايبة. تصبر على كل الابتلاءات تصبر على كل كلام تصبر على كل شيء في الدنيا وشالا ربي كفيك استقرار عائلي مزيان برشا يخلي راحتك نفسية مزيانة. فرص تحتاج لشوية جرأة وثقة بالنفس أكيد نحكي عدلو خطر الفرص قاعدة تتوالى والفرص قاعدة تتجدد والفرص الحقيقة حتى أنت ما تلوش عليها تلقاها قدامك وهذه ميزة الحقيقة في الدلو الأيامات هذوما. تميل للبحث كذلك على حاجات جديدة وتحب تكتشف حاجات جديدة ناقصك فقط العزيمة باش تبدأ يعني الخطوات هذه ما زلت ما بديتش فيها جست هي مرحلة للتفكير. نجم أقول لك اللي تخمم فيه على الواقع ينجم يكون واقع ملموس ويكون واقع إيجابي برشا ويكون واقع زادة مميز والكل توفيق. دونك شي بدل لك حياتك كل أفكار المزيانة هذيك نحكي على العمل رانية خاطر في العاطفة الشريك زادة كيف كيف يحتاج منك شوية هكا نظرة مزيانة تحسهم لهين بالعلوش ونساوي شريك الجماعة. يا حود تغييرات تساعدك في استعادة الثقة في روحك والتغييرات هذية راهي مميزة برشا ورد بالك تتراجع على كل خطوة انت بديتها خاطر صحيح ترى روحك شوية صعيبة من اللول لكن بعد بإذن الله تستانس كيما أي نهار واحد يدخل للقراية يصعب عليه الشيء كيما أول نهار في الخدمة برشا حاجات تتبدل راهو بشوية بالممارسة أكيد فما برشا نجاح يستنى فيك وأنت متميز في العمل متاعك. استقرارك العاطفي يعاونك باش تكون مميز في خدمتك مميز في العائلة مميز وين ما كنت. سماح سويد صباح الخير والنور بالتوفيق ان شاء الله عيدكم مبروك. شكرا يا سماح يا مزيانة وان شاء الله عيدك مبروك وتحية من خلالك لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي تبعوا فينا على الباج متاعنا في جابس الحامة بالتحديد. شكرا يا سماح. نيلة مريسة من المهدية صباح النور والورد والياسمين شكرا يا نيلة ان شاء الله عيدك مبروك كذلك ان شاء الله عيدكم مبروك. مواصلين معاكم وبعد شوية تكون حاضرة بحضنا التسنيم فرحات ونحكيه أكثر تفاصيل على صحتنا في العيد الكبير.

0: رجعنا لكم من جديد 9:06 ونحب نرحب بضيفتي اليوم أخصائية التغذية ومتحصلة على ماجستير بحث في علوم التغذية، معنيها عاملتهم الكل ما شاء الله. تسنيم فرحات، صباح الأنوار، نورتنا. صباح الورد، نورت استديوهاتنا. أكم معز، فرح بيك، عسلمة. سمعتها من رمضان، مرينيكش بعدت علينا، عطيتنا شوية نصايح مشينا بيهم في رمضان، وبعد وين مشيت؟
1: نصائح
0: بيهم العيد. بإذن الله طبقنا نصايح العيد الصغير وطبقنا النصايح الرمضانية اللي الحقيقة سعدنا بها برشة وعطيتنا برشة تفاصيل مميزة. أكيد اليوم زيدة عنا عيد أضحى يستنى فينا، ونعرفوا عيد الأضحى الحقيقة الخاصية الأولى اللي فيه اللي الواحد يبلبس في الماكلة يقلك النهار ويتعدى. كيفاش النجم نعيده يكون عيد أضحى نعيشوا الفرحة وزيدة صحتنا اللي نتلهو بها؟
1: هو العيد فرصة باش نشوفوا القيمة الغذائية متاع الحم العلوش. معروف على الحم العلوش، دونك انا نذكروا بها اللي الحم العلوش غني برشا بالبروتينات وذات جودة عالية. يعني في 100 غرام نلقاو حتى اكثر من 24 غرام بروتين.
0: اوهو
1: اي، وفيه زاد بالباهي حديد، والحديد اللي يتم امتصاصه في البطن. كيف بالباهي فيتامينات، منهم فيتامين B12. فيه برشا دهون،
0: فيه برشا دهون
1: بالضبط. هذيك علاش لهنية لازم الاعتدال. دراسات تقول اللي ما لازمناش نفوتو 500 غرام في الجمعة. الحم العلوش
0: هو بغلاء الأسعار توا نجم الواحد نجم بالواحد يدخل 500 غرام في كرشه في الجمعة
1: ما نفوتوش.
0: نتصور في بالك فما معناها حاجات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فما يقول لك راني من عيد العيد الحم العلوش.
1: صحيح، على هذيك احنا نوصي، ومتها هو خاصة للعبيد اللي عندهم الأمراض المزمنة، أمراض القلب، النقرس، الشحم في الدم،
0: اللي تتأثر
1: في وقت صغير يأثر بالباهي في صحتهم. على هذيك حتى كانوا في عيد في الجمعة هذيك نقسموا، مثلا مش يجي العيد باش يجي الحم في النهار هذيك ما ناكلوش الكل في نهار واحد، برك يتقسم على طول الجمعة ولا الأيام الجاية.
0: أعطينا نصايح نهار العيد.
1: نهار العيد باهي احنا حاشنا بالتوازن، نهار العيد باش نبداو فيه فرحة وصحة جيدة
0: ان شاء الله يا ربي.
1: احنا قلنا نقصوا قد ما نجموا فك الشحم هذيك ظاهريا على الاقل، وكيفاش يتم التوازن بالباهي مع التغذية.
0: اي
1: ندخلوا شويه الخضره، مهما كانت خضره طايبه وخضره نيه، طبيعي الخضره نيه ديما احسن حتى باش نلقاو فيها اكثر الياف، اما ديما المصدر النباتي باش نلقاو فيه الفيتوستيرول. اذا المكونات يشبهوا الكوليسترول
0: اي
1: وينقصوا من امتصاص الكوليسترول في الدم.
0: ها سي بيان
1: بالضبط، دونك انا الاعتدال هذاك باش ديما نبقاو في صحه جيده. شنو اخر عندنا بطبيعه؟ طريقه الطهي، هو عيد نربحوا المشوي
0: اي
1: ونبعدوا على كل ما هو مقلي
0: اي
1: قد المستطاع ان نقصوا من المقلي.
0: هو اصلا المقلي ماهوش صحي
1: بالضبط، ماهوش صحي بطبيعه. ولا العيد على البنت المشوي بطبيعه، اما المشوي زاد فيه طريقه ماذا بينا الكونتاكتك القريب برشا من الحم والنار ينقص على خاطر يتكونوا كلي بارتيكول الكحول الحم واللي هما هذوما
0: سرطانيه ما همش بيه
1: المعلومه وفما
0: لا قدر الله
1: انا ديما نبدا حتى كانت كم نحاولوا نحيوهم شوي بشوي.
0: اكزاكتومون
1: اسرع قارص على الحم
0: اي لازم
1: اسمع
0: هو يتشوي والا بعد
1: حتى بعد باش تاكل معاه.
0: فما عاده اللي يحط اللحم ويعصر القارص وبعد يزيد يعصر، اسكو هذيك عاده باهيه ولا خايبه؟
1: ما يقلقش الفايده هنا نزيدوا القارص، علاش؟ خاطر هو باش يعاون امتصاص الحديد مبعثي في الاكله، معناتها يعاون ديجا فيتامين سي فيه، دونك يعاون امتصاص الحديد.
0: ريت شاف في مواقع التواصل الاجتماعي عمل باربيكيو وش عمل؟ عمل ديستانس بعيده ما بين معناها الحم ولا الجري ذيك ما نعرفش بالعربيه الفصحى، وش عمل؟ فرش الجري بكلها كليل
1: اي
0: كلها كليل اي كليل اخضر مزيان هكا الحقيقه منظر شاي، وبعد حط الحم وبعد عمل لك عصرة القارص.
1: يقلق سما
0: نعملو كيكا
1: كالدي ديستانس
0: اي ديستانس مهمة برشا
1: تفويح كيما كل حد شنو هو يحب.
0: واضح
1: بطبيعة كيما قلت لك عصرة القارص باش تعاون امتصاص الحديد بالضبط. بطبيعة نشرب بالباهي ماء السيترونات ميسيرش بدا معيد
0: إيه؟
1: المستحسن انه يكون معمول في الدار بالضبط، ديما يبدا حاجة نظيفة وانت تتحكم في السكر اللي فيه
0: بيه. كما دام احنا حكينا على سيترون فما عبيد راهي بالنسبة لها عيد كبير سي جازوز مشروبات الغازية
1: العيد ولا بخلاف العيد راهو مضربة صح
0: فوالا
1: حتى فافا في فوالا 0% زيدا يقول لك هكا الجازوز زيرو
0: دونك المشروبات الغازية بكل أنواعها
1: ما تهضمش بالعكس تعمل الغاز وتقلق وما تهضمش
0: وقع ماذا بينا مادام انت الحقيقه تعرف حاجات هذيا كيف احنا نشوي ونفطروا معناها فطورنا والكل ونشربوا الجازوز شو يصير
1: تعرف كيما كان القنبله اللي
0: فوالا
1: معناتها في المعده
0: عباره حطيت
1: دخلها بعضها
0: عباره حطيت ما فرق سامحني في الكلمه في بلاصه
1: الحقيقه
0: ردوا بالكم
1: فرصه هنا في العيد ديما كيما قلنا نعملوا في الدار اقل ادى حاجه نظيفه واقل ما يمكن سكر سورتو نعدلو
0: لو مينيموم
1: يعمل زي طيب القارص ماذا بينا نزيد نحطوا شويه قارص لما تبقى موجودة ونربحوا المضادات الأكثر اللي في السيترا
0: أما خير طيب القارس ولا تخليه هكا فريشك
1: هو بتبيع فريشك
0: فريشك خير ما يكون أبن
1: نعملوا الزوز شوي هكا شوي هكا باش يكون طعمه بنينة وصح
0: نعدلو
1: بالضبط الاعتدال
0: فوالا سهلت علينا الأمور الحقيقة
1: هذيك المطلوب بالنسبة للمينوش البولبي وشوية حركة بتبيع عليش باش نتفاديه وكالقلق القبض والقلق في المعدة والحريق والسوء الهضم وكل انا مع العادات اللي يحكينا عليهم توازن في الماكلة شوي حرك
0: عادتنا الغذائية الحقيقة مع الحمل وشمي نعملوا السلطة مشوية نعملوا الهريسة الحمراء نعملوا أنواع صلاية ساعات تبدأ معناها حاجات جديدة ساعات نبدأ وكان نبدأ الحقيقة شنو المضر وشنو النافع شنو الباهي شنو الخايب
1: قلنا الخضرة النية ولا الخضرة الطيبة تكون مع الحم حاجة بها على الخضرة
0: لازمة
1: الحم وحده
0: سلطة خضرة لازمة
1: سلطة خضرة لازمة وصل مشوية زيادة باهي جوست ما نغرقوهش برشا
0: بالزيت
1: صحيح تكون كمية معتدلة بالطبيعة
0: باش نعملناش هكا قلق من بعد وجاير
1: اي واصلا برشا دوهم باش تولي الرجله معناتها على الاقل ديما نحاولوا نلوجوا على التوازن احنا نتاع الماكله وبالطبيعه بالخبز ديما من المستحسن ديما الخبز الكامل احسن من الخبز الابيض اما المتوفر هنا ديما باعتدال
0: واضح
1: بالضبط والخضره الطيبه كما حكيت انت السلايد بانواعها ما يقلقش كل عبد شنو يشتهي
0: كسوس وسلطه مفوره سلطه عادي ما يقلقش
1: كل ما يقلقش في ده خضر ما يكونش الوجبه كلها لحم اكهو
0: واضح حاجه تهز حاجه
1: صحيح ديما توازن فمش حرمين هكا من ما تاكل من
0: مش ناكلوا الحم وننساو الحاجات الاخرى وننساو وصلات هنا توا في رمضان قلت لنا بعد الشربة سلطة في العيد الكبير قبل الحم سلطة ولا بعد
1: خاصة اللي عندهم أمراض مزمنة ديما قبل الخير باش تعاون خاطر كيما كالشبكة هذيك اللي باش تنقص من امتصاص الدهون اللي باش تصير من بعدين
0: أي
1: هنا من ينجموا ياكلوا والعبيد العادي ديما من المستحسن هو العادة الصحية تاكل قبل حتى كان معاه ولا من بعد ديما خير من بلاش
0: خير من بلاش دونك هي ماذا بينا قبل
1: بالطبيعة ديما أحسن حاجة قبل تبدا هكا هكا طبقات هنا باش كيما شبكة كيما حكينا أنا ديما الموجود
0: هي اصل سلطه من المقبلات دونك ديما تجي
1: دي
0: فما عبيد فما عبيد يقول لك ليه بعد نخليها في الاخر سلطه خليها في الاخر نكمل بها في الاخر
1: خير انا مستحسن قبل ما ديما خير من بلاش
0: اي دونك منفعتها ديما قبل الخير
1: اي مستحسن قبل كما زاد حاجه اخرى مهمه كيفاش نحافظوا على الحق فما من الاسئله اللي يجي كيفاش وقتاش نحطوا هكا الحم في الكونجيلاتور وقتاش كيفاش نحافظوا عليه احنا نعرفوا بعد ما يتذبح العروس يرتاح شويه الحم وكل اما دراسات تقول الى اقرب وقت يمكن ان نحافظوا عليه في الفريجيدير والا في الكونجيلاتور خاطر بعد 4-6 ساعات وقت البكتيريا باش تبدا تتكيفئ
0: اها ركزوا لي
1: نحطوها يرتاح في بلاصة ظل مش سخانة ونظيفة
0: نصيف ساعة سويعة وبعد خبي على روحك نتصور نو
1: قد ما قد معناتها قد ما تكون أقرب البيريود قد ما خير أنا ما نفوتوش الأربع سويعة
0: فوالا خاطر بعد
1: سخانة دونك أنا ما نفوتوش الأربع سويعة
0: 5-6 سوايع البكتيريا تبدا تخدم
1: صحيتك
0: تقولوش الحمى ولا لاباس مغطي شي ما فيه لا
1: ديما نشوفوا دراسات تقول من 4-6 ساعات فما فوق صايب تولي البكتيريا تكون موجودة وكيفاش معناتها ماذا بينا نقسموا زاد الحم حسب الوجبات اللي احنا باش ناكلوها من بعد طيب ونخبيوها في الكونجيلاتور والا في الفريجيدير الفريجيدير ما يصبرش برشا كاين واحد يحب يخبي اكثر يولي في الكونجيلاتور
0: وقت اللي تحب مدمد خاصه احنا من عاداتنا الغذائيه الحقيقه الانسان ياكل معناها نهار العيد ومن بعد يقول لك ليه اتسيناف ما عادش نحب
1: تقسم على طول المده
0: فوالا
1: وكيف نمدوه ديكونجيلاسيون ماذا بينا ديريكت نطيبوا به برشا اختلافات فيها، لا نخليوه يسو دي كونجي، لا نطيبوا بيه ديريكت، نطيبوا بيه ديريكت راهو
0: معناها مكنجل تحطوا في الطنجره.
1: طيب اي على خاطرك دي كونجيلاسيون هذيك باش تبقى يسر في التمبيراتور كما نقولوا احنا اللي احنا تو معناتها سورتو الصيف وكل سخانه باش تولي البكتيريا
0: كي تخرج الحم من الكونجيلاتور تغسلوا ولا ديريكتومون تحطوا
1: ديريكت؟ طيب ديريكت
0: من غير ما تغسل. ركزوا لي فيها المعلومه خاطر برشا يقول لك لا اغسل
1: هذيك الخايبه تخليه برشا في السخانه معناتها انا يلسو ديكونجي في عقله وقت القيمه الغذائيه نتاع الحم
0: فوالا دونك يولي صحي اكثر
1: كيف طيب به ديريكت.
0: اي دونك هذه معلومه ذكيه سمعت معزه. دونك الحم الكونجيلاتور حطوه ديريكتومون في الطنجره ونطيبوا به ديريكتومون
1: ديما هنا من غير ما نقليه
0: باش ما عادش يضر اكثر حاجه.
1: اي تبقى ديما القيمه الغذائيه نتاعو موجوده
0: فوالا القيمه الغذائيه النافعه موجوده واللي تضر تطيح هذا اللي فهمت
1: صح. اي هكاك بالضبط هكاك
0: فوالا.
1: وكيف كيف كان باش نحطوا السلايد في العيد هنا كل بلانش واحده ما نقصوش على نفس البلانش تصبح على روح تتقص الحم على روحه.
0: هي هذه معلومة مهمة برشا برشا برشا يقول لك عاد شبيه كلها خضرة لا
1: كلها ماكلة هنا نفس الوقت مش كيما الحاجة النية كيما الحاجة اللي باش تصيب
0: فوالا
1: هذه هو
0: ان شاء الله. سؤال اخر احنا عندنا مع العيدات العادات الغذائيه الحقيقه اللي يقول لك الحم مشوي وحكينا على المشروبات الغازيه تاع باش نعمل لها اليميناسيون دونك ويقول لك زاد على سلايد لازم فريت هنا نحب رايك
1: لهنا الفريت تدخل من المقلي
0: المقلي
1: هنا بدا بينا النقص
0: برشا يقول لك ليه عادش بي لا لا فريت نورمال
1: شو هو الاعتدال
0: الاعتدال
1: صحيح على الاخر الفريت انا باش ياخذ
0: شويه مش برشا
1: اللي متوفر عنده الاير فراير ولا في الفور والا ديما ديما المقلي هنا نبعدوا عليه.
0: باه انت توا جبتنا للسؤال الثاني اللي اني محضرته لك شو هو الفرق ما بين تقلي في الاير فراير وتقلي في الزيت العادي كما الطرق التقليديه
1: كمية الزيت
0: دونك الاير فراير ديما صحيه خير
1: بطبيعه صحيه اكثر على خاطر الكميه مش باش تكون كيف كيف يعني من بعد باش هكا عليه البطاطا وتتحط طيب على روحها باكونت خذ الزيت باش يتغلغل في الزيت
0: فوالا
1: تصبر شويه زيت
0: فوالا
1: هذيك معناتها الفرق.

0: قذرة ماذا بيكم قبل اللي ما ينجمش مش مشكل اما ماذا بينا قبل سلايد كيف كيف البلانش دو ترافاي يعني كي نقصوا سلاطه ماذا بينا معناها البلان دو ترافاي نظفوه نحيوه دونك باش نقصوا طماطم ولا ما نعرفش يعني
1: نهي على حاجه باش تطيب
0: اكزاكتومون اي مش كيما سلاطه المفوره كيما سلاطه النيه
1: دونك بين اللحم والخضره
0: معناتها بيان سور
1: حاجه
0: اي ساعات على بعضه
1: اي صحيتك على بعض تزرب هكا الوقت ما باش نحافظ على صحتنا ديما هيدا النصائح باش ديما نبقى في صحه جيده
0: في صحه جيده مشروبات الغازيه نبعدوا عليها نمشيو للسيترونات نعصرو الديري بيان سور خاطر المشري يبدا فيه برشا سكر
1: على الاقل برشا سكر كميه السكر والماء ما
0: ننسيوش الماء وريت نسينا الماء الماء ركز لي على الماء كيفاش نشرب نهار العيد الماء
1: مع الوجبة شوية بالكل باش ما يصيرش هكا
0: فما عبيد
1: لقلق
0: مغرفة وكاس ماء مغرفة وشربة ماء ماهوش باهي
1: مش باهي ما عادش باش يخلي فرصة للهضم ما يكون
0: كيفاش نعمل باش ما نشربش الماء في وسط الماكلة
1: إيه تشرب شوية قبل
0: ما تخليش روحك عطشان
1: ما تستنيش حتى العطش هناك اشرب
0: ايه
1: وبعد الماكلة هنا بعد شوية تبقى ديما تشرب ديما بحدك تبوزة ماء صغيرة
0: بعد ما تاكل الحمد لله بعد ما نفطروا بعد ما نشبعوا نجموا نشربوا الماء
1: ديما في الفراغ بين الوجبات هنا نقعدوا نشربوا الماء انا ديما باش نخليوا عمليه الهضم تكون
0: اما مع الماء راهي خايبه مع الماكله الماء خايبه
1: ما يقلقش معناتها باش تعدي به الماء انا كيما حكيت انت مغرفه ماكله كيس ماء هذاك المش باهي ديما الاعتدال
0: توني نسمع فيك البركه قول لك يا غصيت شو نعمل نشرب ماء في شيء لا قدر الله تصير لكم حكايه ردوا بالكم فوالا نحكيوا على الكثره اكزاكت تمام مساعد عاد يتهم نحيد الماء شو لما تغسيت لا لا يا سيدي اشرب لكن ماذا بينا ما نشربوش لكن مش مشكل كان شربنا شوي
1: كيس صغيره كيس جنيه هذاك موجود بالضبط هنا
0: ما يقلقش
1: في الوجبات هنا نشربوا بالبين والحركه ديما هنا
0: نحركوا هو نهار العيد يتعدى حركه للنسارة والرجال ياكلوا يتمدوا الحقيقه
1: زعما مارش خفيفه هاني ماشي
0: جايه بيه اي مارش نهار العيد تنصح بها معناها
1: طبيعه ديما في العيد ولا بخلاف العيد ديما تعمل حتى نص ساعه في النهار هي عندها فرق كبير
0: فما مثل قديم ناس بكري يقول لك تغدى وتهدى وتعشى وتمشى
1: صحيح في حكمه
0: في حكمه نتغدى ونتهدى وتعرف معناها معناها نمشي ونتمدى دونك احنا هنا نقولوا لا
1: قاعده ناخذ البارتي الثانيه
0: بارتي الثانيه برا الاولى لا نبدلوها ريكتيفيكاسيون ميرسي بوكو تيسير على تسنيم على منين جبتها تيسير يعني تسنيم على ما يسرت لنا امورنا الحقيقه في العيد ميرسي تسنيم نورتنا اليوم نصايح مهمه وان شاء الله الساده المستمعين يكونوا استفيدوا حتى اللي عنده عاده غذائيه سيئه نهار العيد هاو كان صحناك نصلحوها ما فيها باس ان شاء الله عيدك مبروك
1: عيد مبارك
0: ما تحب تعيد على حد
1: لا للي يسمعوا فينا الكل
0: اي
1: للعائله
0: اي
1: وانتم بالطبيعه
0: يعيشك للي يسمع فينا الكل وللعائله وان شاء الله يا ربي عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بالف خير تسنيم ميرسي بوكو مره اخرى واصلين معاكم فاصل وراجعين

0: après la pause. C'est la pub.
1: جديد في البادية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26 076 156 أو 58 427 508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: أنا فهمت تتمنى لكم عيد مبروك.
1: يلا نوت بدل الهوت
2: على الام اف ام.
3: معرض الحرفيات من تنظيم مركز الحمائم لأطفال التوحد واضطرابات النمو النفسي بالمنستير وتابع للجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية. المعرض هذا أكثر تفاصيل عليها مع مديرة مركز الحمائم لأطفال التوحد مدام وداد المهدوي. ألو صباح الأنوار.
4: صباح النور.
3: صباح الورد مدام وداد، منورتنا.
4: يعيشك
3: ان شاء الله كل عام وانت حيا بخير. ساعة
4: ان شاء الله يا رب عيد مبارك.
3: ان شاء الله. اكيد اليوم باش نحكيو برشا تفاصيل على معرض الحرفيات وعلى حفل خيري لاطفال التوحد. اليوم كان تعطينا اكثر تفاصيل.
4: بي ربنا احنا يوم ان شاء الله احتفال منه فرصة باش نعرفوا بالمركز نتاعنا، وفرصة زادة للحرفيين باش يعرضوا منتوجاتهم، ويكون معناتها فرصة باش يروجوا المنتوجات نتاعهم. دونك كنت حاب نعرف شوية بالمركز.
3: اكيد
4: مركز أطفال التوحد واضطرابات النمو النفسي هو مركز يرجع للجمعية الأم،
3: أي
4: اللي هي الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية تحت رئاسة الدكتور شمس الدين حمودة، هو رئيس الهيئة الوطنية. وبالنسبة للفرع المنستير هو رئيس الفرع في خليفة بيجي.
3: أي
4: ولازم نقدم تحية للهيئة خاطر نشتغل بداء وقاعدة تقوم برشا معناتها مجهودات.
3: اي
4: مركز زاد تحت اشراف وزارة شؤون اجتماعية.
3: اي قداش يضم المركز هذايا؟
4: المركز هذا توا حاليا عندنا مالك 22 صغير.
3: اي ما شاء الله.
4: وعندنا معناتها الاطار اللي يتكفل بالفئة هذيا. عنا مربيات مختصات. عنا أخصائية في علم النفس.
3: أي.
4: أخصائية في تقويم النطق.
3: أي ما شاء الله.
4: دونك الإطار يسعى من باش يعتني بالأطفال المنظورين هذوما. ونحاولوا قدر من نجمو معناتها نركزوا بالأخص على التشخيص المبكر.
3: أي.
4: خاطر وين يجي الصغير؟ أذكر أظهر وين معناتها يتجاوز الصعوبات.
3: تقريبا الأعمار اللي تتراوح عندكم في المركز؟
4: احنا ما بين 3 سنوات و12 سنة.
3: بين 3 سنوات و12 سنة، يعني من أول ما نبدأ ونعرفه إسكو الصغير يعاني من طيف التوحد أم لا.
4: فما معناتها أعراض تظهر معناتها قبل سن 3 سنوات.
3: أي
4: مثلا تلقاه صغير ما يتواصلش مع امه.
3: اي
4: حتى في وقت في
3: صعوبة التواصل
4: معناتها ما يغزر ليش في عينها. ما يحاولش معناها يتواصل معها حتى كيف تلاغيه ولا من الوقت هذيك الام تحس الصغير
3: تقول فما اي حاجه
4: صحيح فما حاجه نوليه. والحقيقه من الاول نشكو بالكش نشكو في السمع. نوليو باش نقطع معناتها
3: الشك
4: الشك نمشيو معناتها لوريل.
3: اي
4: ما كان السمع لاباس وقتها نوليو
3: فما مشكل
4: صحيح.
3: فوالا
4: الصغير لازم يمشي للمختص.
3: واضح
4: طبيب مختص في طبيب نفسي معناها مختص.
3: اي
4: في دو سيكياتر.
3: اي ومن بعد تبدا المرحله
4: هذيك والتشخيص هو يوصل شنو هذا الشخص معناها عنده الصغير. فما بينا الصغير من الاول تفيق فما حاجات مش عاديه وفماش تواصل من الاول يكون خير معناها.
3: فوالا دونك نجموا نفيقوا مبكر معناها في فتره مبكره على بالنسبه لاطفال طيف التوحد نجموا نفيقوا اللي هما معناها يعانيوا من مشكل معين. دونك وتوا تبارك الله لمات الكل واعيين، لمات الكل معناها مع الاحاطه نتاعهم الاباء كذلك. وتحيه لكل ام اليوم الحقيقه قاعده تضحي وقاعده خاطر التعامل مع الأطفال هذوما يكون سبيسيال برشا, وفي نفس الوقت نحبش نقول هالكلمة لكن صعيب معناه.
4: صحيح صحيح صحيح, معناها من الوالدين ما يتقبلوش الغالب, من بعد يولي معناتها يحاولوا يعاونوا صغيرهم قدر ما يقدروا, قد ما يقبلوا صغيرهم
3: أي.
4: ولا يقبلوا انتفاعتك الاستيراد هذيك قد ما يكون التحسن والريزلت خير.
3: فوالا اليوم انتم كيفاش تتعاملوا مع الامهات مدام وداد في المركز اليوم, على خاطر احنا كيما انت تو تفضلت وقلت الفم ما تقبلوش, كيفاش تتعاملوا معاهم, كيفاش معناها تعطيوهم كل شويه شحنه باش معناها يركزوا اكثر مع صغيرات؟
4: دور معناتها المختصين الحقيقه هما اللي
3: معناها توجهوهم
4: بارونتال
3: اي
4: كيفاش نعاونوا الاولياء باش نتجاوزوا الصعوبات مع بعضنا
3: اي
4: على خاطر الانشطه اللي نعملوهم احنا في المركز ماذا بينا الولي يعاودهم في الدار
3: اي فوالا
4: باش تكون معناتها البريزون شارج افيكاس.
3: واضح
4: هذا هو معناتها.
3: ربي يحفظ وليدتنا الكل ويحفظ الأمهات كذلك. هالمعرض ذي بمناسبة عيد الأمهات اللي الحقيقة كان لحد اللي فات وكان مناسبة مزيانة برشا, اليوم باش نعبروا لماتنا بالحب الحقيقة الكبير اللي كل إنسان اليوم ينجم يعبر عليه, شنو محضرين كمركز؟
4: يعطيك الصحة بالمناسبة هذه نوجه تحية لكل الأمهات, إن شاء الله كل عام وحيين بخير.
3: أمين يا ربي.
4: عملنا الدفتة هذه باش نشاركوا كل الحرفيات باش يعرضوا المنتوجات نتاعهم, في نفس الوقت باش احنا زادة ندخلوا شوية فلوس للمركز, خاطر المراكز هذه يعني تستوجب برشا مصاريف
3: ولا كنوع من الدعم.
4: صحيح بالضبط, واحنا كمركز نحكي على حامين احنا المركز الوحيد اللي يتبين الشؤون الاجتماعيه اللي نخلصوا معناها الكراء. المركز على وجه كراء ماهوش معناتها وجهنا مطالب للسلطات, ان شاء الله يعاونونا في نلقاو مقر معناها رسمي خاطر الكراء كل شهر
3: يتكلف
4: الجمعيه برشا يتكلف
3: يتكلف.
4: دونك علاش عملنا ليفيدمون هذا باش نعاونوا شويه,
3: تعاونوا كالصغيرات تعاونوا باش اليوم يستحفظوا على المركز هذايا ويكون المركز قائم باش الوليدات هذوما يتمتعوا الحقيقه بالرعايه الكامله. وقتاش اي قول
4: شي تندمجهم ان شاء الله في المدرسه
3: السنه
4: المقبله ان شاء الله. دونك نشكر برشا الاطار قائم على الصغيرات هذوما وكيف كيف زاد عنا صغيرات اللي عندهم صعوبة التعلم
3: اي
4: الحمد لله لاقيين نتائج طيبة معنا مع المدرسة مع بعضنا
3: اي
4: وهذا هو ان شاء الله ربي يوفقنا هكا.
3: امين يا ربي ان شاء الله ربي يوفقكم. دونك المعرض هذايا نهار ايش باش يكون؟
4: نهار 29 مايو ان شاء الله. بداية من 10 نتاع الصباح حتى 10 نتاع الليل بالنسبة للحرفيات
3: اي,
4: وبالنسبة للحفل ان شاء الله مع 6 نتاع العشية.
3: المكان هو بيدو
4: نزل هيلت المنسكي
3: في النزل في احد الفنادق به ان شاء الله. ان شاء الله موافقين مدام وداد, وان شاء الله بالتوفيق لكم وربي ان شاء الله يحمي الصغيرات هذوما ويعطيهم بالوقت الطيب. امين وان شاء الله عيدك مبروك
4: على هالفرصه هذه. عيشك
3: ايه مرحبا
4: بارك الناس الكل ان شاء الله
3: يعيشك. شكرا لك مدام وداد,
4: بارك الله فيك.
3: شكرا والى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
3: شكرا لك. مواصلين معاكم أعزائي المستمعين, فاصل وراجعين.

على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، ديما معك.

0: شاء الله عيدكم مبروك كيما نتمناو لسادة المستمعين داخل أرض الوطن، أكيد زادة خارج أرض الوطن. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. مواصلين معاكم أكيد حصتنا ومعاكم بأكثر تفاصيل، واليوم الحقيقة سعيدة جدا باستقبال سالمة الحاج سالم مربية بمدرسة الشهيد عز الدين الحاج نصر. عسلامة، نورت مدام سلمى. جوست تقرب شويه الميكرو.
1: فوالا فرحانه برشا لاني ريتكم.
0: مرحبا بيك.
1: شكرا على الاستضافه.
0: مرحبا، نورتنا مدام سلمى. انت يا مربيه بمدرسه الشهيد عز الدين الحاج نصر اللي مؤخرا معناها

0: سيف بابرغوث مدير المدرسة، وكان يوم مميز. اليوم زادة باش نحكيه على تمييز مميز، وباش نحكيه على حاجة مميزة، وش نحكيه على التوأمة الرقمية. ماهيش جديدة في المهدية، لكن التوأمة الرقمية في المدرسة الريفية موضوع جديد
1: صحيح،
0: وإنجاز جديد
1: صحيح.
0: التوأمة الرقمية للي ما يعرفش وللي فاتوا ديجا، كانت حاضرة بحضنا سمية الهلالي، أكيد أستاذة فرنسية بمعهد طاهر صفر، وكنا حكينا وهي سفيرة التوأمة الرقمية. كنا انطلقت التجربة هذه وكنا حكينا عليها من خلال زادة برنامج نوض وبدل الموت. اليوم باش نحكيو على التوأمة الرقمية في المدرسة الريفية.
1: أول من يعرفش التوأم الرقمي هو برنامج أوروبي بتاع عام 2005 في أوروبا، انطلاقته من أوروبا عام 2005.
0: أي
1: بعدك تونس انخرطت في البرنامج الأوروبي عام 2013. كانت هي مشاريع تربوية تم شركات هي مدعومة من وزارة التربية الأول باش نفهموا، وكذلك كلفت وزارة التربية المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بمتابعة هذا البرنامج وتسيير عديد التكوينات للانخراط في برنامج التوأمة الرقمية.
0: ما معنى توأمة رقمية، وخاصة شنية منفعتها اليوم للصغيرات؟ مش معناها قبل كل شيء؟
1: التوأمة الرقمية هو برنامج يتمثل في تعاون بين مؤسسات تربوية عن بعد والعمل على مشاريع بيداغوجية، ويستوجب ذلك انترنت وتوظيف التكنولوجيات الحديثة. التلاميذ سيعملون مع عندهم عن بعد. ولا أخفي عليكم سرا بأن المدرسة في الوقت ذاك كان خرجتني عام 2023 لا يوجد انترنت في المدرسة،
0: ما فماش انترنت في 2023
1: في المدرسة.
0: اي
1: اللي نخدم فيها نهز معي المودم تاعي.
0: اي
1: باش نخرط باش
0: معناها تهز المودم من دارك للمدرسة باش تخلي الصغيرات ينخرطوا في عالم الانترنت ويعملوا البحوث ويكتشفوا
1: كل شيء. نعملوا حتى ألعاب تربوية باستعمال التكنولوجيات الحديثة. أول الخيرات عام 2023 السبب بتاعه التكوين في الصيف مع المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.
0: يعني من الأسباب اللي خليتك تدخل اليوم وتسعى باش تدخل التوأمة الرقمية للمدرسة، المدرسة الابتدائية شهيد عز الدين الحاج ناصر، هو انك تكونت، هو انك دخلت التكوين. دونك كانت وقتها الفكرة جاتك وبديت اول خطوة.
1: نخدموا معناها في التكوين 4 أيام كل اسبوع، الرابع يوم هو نجاح مشاريع توأمة رقمية. نشكر في هذا الصدد السيدة أحلام بن علي، السيدة أحلام بن علي ممثلة عن المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، اللي كانت تتكون فينا بحضور سفراء التوأمة الرقمية عن كل الجهات.
0: أي
1: ونتذكر قلت لها يا مدام ما عندناش انترنت في المدرسة، تقول لي عندناش نجاه انترنت. الحمد لله السنة ولات عنا انترنت في المدرسة وجابونا التابلتات.
0: واضح
1: به. بعد ما معناها الفكرة تبلورت تضحك، معناها عجبتني الفكرة
0: قاعدة تطيب
1: لتلامذتي اللي ما عندهمش حتى وسائل ترفيه في المنطقة حتى شيء. هي مدرسة الشهيد عز الدين الحاج ناصر هي تابعة دايرة بلولش، هي ريف من أرياف بلولش ما فماش حتى باش يتفردوا كالصغيرات. كانت فرصة منه الصغيرات مشاريع تربوية عن بعد يروا أصغار كيف من مدارس أخرى في أماكن أخرى من خلال الفيديو كونفرنس والزوم أو التيمز أو
0: أي. أي.
1: بعض المنصات.
0: هي بدأت بالزوم جو بانس أول حاجة. أي.
1: وبعديك اتصلت متفقد الدائرة سينور الدين بركالي مشكور، وكذلك المدير السابق سي جمال الشابي اللي يذكره بالخير.
0: اي
1: باش تنخر باش نجمني ني سجلت في التوأم الرقمية.

0: اي
1: لكن لازم المدرسه تكون مسجله في الضوء الرقمي.
0: فوالا باش تتمتع
1: نخدم في مشاريع الضوء الرقمي. والحمد لله تم تسجيل الضوء مدرسه بدور سابقا والشهيد عز الدين الحاج نصر في برنامج الضوء الرقمي. ومن وقت ذاك بدانا رحله الضوء الرقمي في المدرسه الريفيه.
0: وكانت الانطلاق
1: من 2023
0: الحمد
1: لله.
0: اي
1: هذه الصور اللي تو
0: قاعده تتعرض. ذي الصور
1: تعرض هذيك نهز في حاسوبي باش الصغيرات معناها يدخلوا للعب تربوية
0: ولا
1: فرنسا. هذه صور في شهادة الجودة الوطنية والأوروبية. نشكر سي محمد علي شوشان مساعد البيداغوجي اللغة العربية زاد على حضورهم وكافة المدير المتفقد.
0: تيك صحة.
1: تنتهي المشاريع دائما بشهادة الجودة الوطنية.
0: قلت لي بكري اللي من خلال التجربة هذية وبما أنه نحكيه على التوأمة الرقمية كتجربة دونك اللي كنت عندك احنا نقوله تحفيز وتشجيع من طرف المدير المدرسة ومتفقد الدائرة.
1: صحيح. حتى مدير نسعى بلتيف برغوت ذاته شجعني في التوأمة الرقمية لما به معناه من فايدة على الصغير.
0: اي
1: على اثر على المربي وعلى التلميذ.
0: به على المربي فما فوائد وعلى الصغار فما فوائد. فوائد بالنسبه للمربي والفوائد بالنسبه للصغيرات.
1: فما للمربي خلق اجواء تعاونيه بين الزملاء. بالنسبه للمربي شجع تلامذته على مزيد توظيف التكنولوجيا في العملية التربوية.
0: أي
1: هناك انفتاح على سينفتح على مقاربات بيداغوجية. تكوين إضافة للتلميذ وضع التلميذ في وضعيات تواصل من خلال الفيديو كونفيرنس باللغة الأجنبية وباللغة الأم. صحيح. حتى مثلا يتقري لغة عربية.
0: اي
1: يتقري لغة فرنسية زي ما يتقري لغة انجليزية. معناها جميع اللغات نجم نوظفوها في مشاريع التوأمة الرقمية. فالمشاريع دي فيها تحفيز للتلميذ. التلميذ ولي يقبل اكثر على الدراسة خاطر فيها اجواء ممتعة.
0: اليوم ما تخلينيش الحقيقة احنا اللي عايشينه وليت السنة الدراسية كي تدخل نستقبلها بفرحة ونشري الدبش ونشري الأدوات ونبدأ نختار في أنواع ستيلوات كل ما يلزم نشريوه الحقيقة بشغف وبحب. تخلنيش في السنة الدراسية تخلشي الروتين من جمعتين ثلاثة شهر اللول نستناو في العطلة وقتاش تجي. بالنسبة للصغيرات نحكي وليت لهم بالحق معناها وهذا مش معناها القراية خايبة لكن بصراحة الشارج متاع القراية متاع المواد الكرتاب اللي يهزها الصغير الوقت الكل متاع الصغير ولا ما عادش عنده راحة. رانا من الاثنين للحد واحنا نقراو نهار الراحة الأسبوعية راهي بلس نقراو فيها إتود ناخذوا ولا الدروس الخصوصية. دونك التوأمة الرقمية خليت الصغير يكتشف القراية عن بعد آخر من بعد آخر من جانب آخر.
1: معناه ولات ممتعة. ولات تجي للمدرسة فرحان الطفل
0: إنه باش يكتشف إنه شي يعمل جو
1: باش يتعرف على معناها ثقافات جديدة باش يتعرف على تكنولوجيات جديدة. حتى كل الألعاب التربوية اللي تصير عبر الحاسوب راهي ممتعة. حتى في قريتنا مثلا قرية قواعد اللغة أي باش الدرس باش يجي ممتع لازم نوظف له التكنولوجيا. والصغير هكا تشوف الصغير يشد التليفون ما هو صغير يعرف معناها تستهوي هذه التكنولوجيات عاد شوي كان وظفوها في الدراسة ويأخذ الخط معناها متاع النجاح وكل شيء.
0: برافو.
1: بالعكس الصغيرات يخذوا كيفيني اكتسبت ثقة في النفس. حتى انا اكتسبت ثقة في النفس. مش كان هو
0: شو تبدل فيك مدام سلمى من اول التجربة من التكوين خلينا نقوله لليوم هذي
1: والتكوين الطو برشا حوالي.
0: شو اللي تبدل مع الصغيرة؟ شو اللي تبدل كمربية اليوم؟ كمربية اكيد
1: تعرفت على ثقافات جديدة كيف كيما تلاميذي اكتسبت اكثر ثقة في النفس كيف كيما تلاميذي زاد انك تنفتح على ثقافات اخرى ولغة اجنبية مثلا تو يعني ديما المشاريع التوأمة الرقمية تكون مشاريع دولية
0: أي.
1: تكون مع شركاء من تركيا من أوروبا مليونين من البلدان العربية من الأردن لبنان مثلا
0: أي. هما ديجا مشاركين معاكم
1: صحيح لغة موحدة بيناتنا اللغة الإنجليزية هي اللغة الموحدة بيناتنا كل الشركاء هذيك زادة تخلي احنا نعرفوا زادة لغتهم الأم هم يعرفوا لغتنا الأم ونحكيوا باللغة الإنجليزية
0: فوالا
1: فيديو كونفيرونس
0: اي
1: كذلك نمي الذكاءات المتعددة لدى
0: اي
1: مش الناس الكل مش صغيرات الكل تستهواها من التكنولوجيا ولا تلقاه عنده ذكاء موسيقي ذكاء حسي حركي ذكاء يحب التلوين يحب حتى كي قدمت بعض الصور تلقاو صغيرات يلونوا
0: اي
1: فهمتني اي فما صغيرات يحبوا البرمجه
0: معناها اليوم كي ندخلوا للفضاء هذايا وكي ننخرطوا في التوأمة الرقمية وكي نشوفوا الصغيرات هذوما يعني مجالات متعددة النجم الطفل يستفاد بها
1: صحيح تنمية المهارات الحياتية بصفة احنا الطفل كي باش يقرا اخي هو باش يقرا على موضوع الصدق ولا حاجة اخي في دوب القسم وبرا ما هو باش يوظفها في حياته وكل شيء
0: اكزاكتومون هنا تبدا ثقافة اكثر من التعلم
1: صحيح هذاك علاش السنين يعني اسست مشروعي سميته الفرحة في المدرسة
0: الفرحة في المدرسة
1: جوي ات سكول من خلال المشروع هذايا مشروع هو بين انا المؤسس المشروع مع مساعدة من الاردن الصور
0: اي
1: من الاردن ومن تونس ومن تركيا بالنسبة سميته جوي ات سكول حبيت نبين ان راهي المدرسة هي مكان فرحة للتلميذ وكما مكان فرحة للمعلم مربي بصفة عامة الصغيرات او كيجيو يبداو فرحانين للمدرسة
0: يبداو مش كيما الصغير اللي اوه نحب نزيد نرقد ولا ليه دونك الناس كل فرحانة
1: تنتهي مشاريع التوأمة الرقمية هي بقصة رقمية تشاركية القصة الرقمية معناها نكتبوها نتعاونوا عليها المشاركين الكل من الدول نكتبوها باللغة الأم باللغة الإنجليزية بل المهم احنا نعملوا أكل رحلة
0: أي.
1: الفرحة من رحلة الفرحة المدرسة من تونس إلى تركيا إلى الأردن وهكذا دولي
0: يعطيك الصحة اليوم كي نقولوا مدرسة ريفية نقولوا أكيد فما برشا حاجات ماهيش موجودة وكي نقولوا ريف فما برشا مقاومات ما همش موجودين اليوم الصغير ما عندوش يعني مجال باش هو يمارس نشاطات خاطر مش الكل دور الثقافة موجودين ودور الشباب موجودين ونعرفوا دور الشباب موجهين لفئة عمرية معينة لكن دور الثقافة ينجموا ينخرطوا فيها من الصغار حتى للكبار اليوم من خلال التجربة هذه للتوأمة الرقمية نحسك مدام سلمى أعطيت اللي أنت ساهمت باش تبدل حاجة في الصغيرات هذوما اللي باش يكونوا مش فقط اللي يحبوا الدراسة ويقبلوا على ساعات الدراسة اللي برشا منهم يقول لك معناها بالنسبة لي نتعب ما نحبش نقلق اليوم بدلت لهم الفكرة هذه وزدت أعطيتهم أنشطة أخرى يعني اليوم إقبالهم على التجربة هذه اللي باش تزيدهم كما قلنا مش تعلم فقط إنما ثقافة تخليهم زادة يعيشوا حياتهم العادية وينساوا لهم في الريف
1: ينساوا هم في الريف ما عادش عنا حاجز في كل شيء. الريف من ناحية الدراسة من ناحية الدراسة
0: أي
1: ولات ممتعة أكثر. كذلك مشكور مدير المدرسة زادة شاركوا أول مرة زادة في مباريات رياضية
0: أي.
1: أول مرة تحت إشراف السيد نور الدين بكعلي متفقد الدائرة وخذوا كأس الدورة. هذا آخر تتويجات المدرسة.
0: هذه الكل من الفضائل التوأم الرقمية نحكيوا عليها. ما يقولوش فاش قاعدين يحكيوا الجماعة.
1: لا سقل هو في
0: أكيد.
1: في معناه ولات موجهة. ولات موجهة هواياتهم وكل شيء.
0: فهموا رواحهم.
1: فهموا رواحهم.
0: يحسنوا من مستواهم. يكتشفوا يتثقفوا. محليه الصغير كي يبدأ مثقف. ليس كل متعلم متثقف. الثقافة ماهيش تعليم. نجم نقرأ وناخذ شهادة الكل ونخرج لا عندي لا باجاج لا كلام لا حتى شيء. دونك هذا الكل مربوط بالتجربة هذه بالنسبة لمدرسة الشهيد عز الدين الحاج ناصر.
1: بعد ما ناخذ شهادة الجودة كيما المعلم ياخذ شهادة الجودة وهذه بعض الصور اللي هي
0: شهادة
1: الجودة.
0: جيتنا محملة ما شاء الله مدام سلمى برشا صور مميزة فما برشا.
1: هذيك شهادة الجودة الأوروبية كيف كيف التلميذ زاد ينالوا
0: دونك شهيد وطنية وأوروبية.
1: وهذه الشهادة الأوروبية تنفعهم حتى في ملفهم في قرايتهم وكل شيء.
0: إي
1: مفيدة معناها شهادة ذات جدوى.
0: شنو نجمو نقولوا أكثر بالنسبة للتوأمة الرقمية؟
1: بالنسبة للتوأمة الرقمية إن شاء الله الدائرة الكل تنخرط.
0: إن شاء الله دعوة منك.
1: إن شاء الله الدائرة الكل تنخرط في التوأمة الرقمية جهة المهدية ولاية المهدية تولي أكثر انخراط
0: إن شاء الله.
1: الحقيقة معناها راه فما تطور مهما كان بالنسبة أنا فما تطور في الانخراط
0: إن شاء الله يا رب يعطيك الصحة. شكرا لك مدام سلمى على كل هذه التفاصيل وإن شاء الله موافقين. وبما أن اليوم نحكي على التوأمة الرقمية في المدرسة الريفية دونك الأولى من نوعها ذات
1: مدرستنا ريفية وذات أولوية تربوية
0: صحيح
1: فقط
0: أكيد.
1: معناها مقومات مثلا حتى البنية التحتية كل شيء راهو معناها متواضع. ورغم كل شيء هناك تحدي من صغيرات مدرسة الشهيد عز الدين الحاج نصر باش ينجحوا وباش
0: يتحداوا
1: جميع
0: للخير للأفضل للأحسن. يعطيك الصحة يا مدام سلمى مشكورة جدا على كل هذه التفاصيل. بأن في مش رجع لكلمة الختام أكيد كان عندك ساعة شكون تحب تشكر بالمناسبة هذية وشكون من ساعمك شكون من دعمك شكون كان معاك شكون سندك.
1: تحية شكر لكل من شجعني وآمن بي وعطاني ثقته. شكرا مدام أحلام بن علي ممثل ومكونة في مركز الوطني للتكنولوجيات في التربية
0: أي.
1: شجعتني في الانخراط بالتوأمة الرقمية. شكر لمتفقد الدائرة السيد نور الدين بكالي
0: أي.
1: تشجيعاته للسيد مدير المدرسة السيد عبد اللطيف برغوث للسيد المساعد البيداغوجي سي محمد علي شوشان مساعد بيداغوجي باللغة العربية شكر لكل سفير التوأمة الرقمية عن جهة المهدية مدام سمية الهلالي
0: أي تحية كبيرة لسمية الهلالي
1: لأني في العام الأول كانت هي فقط معنا قبل ما يولي معنا زميلها سي محسن الشطي سفير التوأمة الرقمية لجهة المهدية عن الابتدائي ونشكره هو زادة صار سنة تكوين بدعوة من متفقد
0: أي
1: استدعاني المتفقد واستدعاني سي محسن الشطي
0: أي
1: قمنا ب تحت إشراف سي نور الدين تشجيع الزملاء الانخراط في التوأمة الرقمية.
0: باش يعم خاطر بالفايدة بالنسبة للمؤسسات التربوية. احنا نعرفوا توا التعليم الحقيقة قاعد يعاني من برشا مشاكل، قاعد براتيكمون فما جهة معينة تحب تهمش، قاعدين نحاولوا لو ماكسيموم معاكم ندزوا احنا كاعلام انساندو، واليوم نوصلوا زادة المعلومة هذية اللي احنا ماذا بينا نزيدوا نحبوا الصغير ونرجعوه اكيد للقراية. ما فما حتى يكذب عليك، ما فما حتى وسيلة توصلك الا قرايتك، ما فما حتى طريق تسلكه صحيح الا قرايتك. هذيك القراية اللي توعيك، اللي تثقفك، اللي تنمي لك مواهبك، اللي تسقلك، اللي تخليك دائما تمشي ديما تبعد على الطرق السلبية. يعطيك الصحة مدام سلمى مرة أخرى، نورتنا مدام حاج سلمى الحاج سلم، مربية بمدرسة الشهيد عز الدين الحاج نصر، والاسم الجديد أنتم فخورين به.
1: فخورين به. في اليوم هذا كزاد احتفلنا بيوم التراث،
0: أي
1: عيد الشهداء، وكانت وهذه هي فرحة المدرسة المشروع اللي زاد اللي حبيت اللي أسسته السنة.
0: يعطيك الصحة، نورتنا برشا، وشكرا
1: مستمعين
0: نكون خفيف الظل على سبوع. يعيشك، شكرا للمعلومات القيمة، وإن شاء الله مبروك عليكم المشروع هذايا، وإن شاء الله أكيد يكون بالنتائج الإيجابية المرجوة بالنسبة للتلامذات. محلاها كي قلت لي التجربة نجحت مع التلامذات، ولا شاغوفين بالقراية، ولا يحبوا يجي ويكتشفوا، وانتي مشكورة زادة.
1: زميلاتي انخرطوا السنة في مرحلة ومرحلة في من
0: منصة أوروبا، معناها فما استقطاب والحمد لله. الحمد لله. ومشكورة أنت زيدة على خاطر من أول ما هزيت المودم من دارك حتى للمدرسة بدلت برشا حاجات في الوليدات هذوما.
1: توصني عنا ولات انترنت، جابونا
0: أي
1: زاد التابلتات هذيك وظفناها في مشاريع التأمة الرقمية.
0: بارك الله.
1: معناها باش ولا التلميذ أكثر تلامس أنامله التكنولوجيا.
0: أكيد. بما أننا قادمين على عيد كبير،
1: صحيح.
0: في بالك ولا لا؟ إن شاء الله نخلي لك الكلمة، نجم تعيد، مرحبا بك.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك للناس الكل، كل عام وانتم بخير، لعائلتي زميلاتي نشاليها.
0: يعطيك الصحة مدام سلمى، نورتنا برشا، شكرا لك، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: الله فيك، كل عام وانتم حيين بخير، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا وميرسي على النوار بوكي المزيان اللي الحقيقة ميرسي بوكو، ما خيرش من الزهور الجميلة، بوكي مزيان برشا، يعطيك الصحة، جابته أكيد لما في
1: أنا تعرفت عليكم أول مرة.
0: يعيشك مدام سلمى،
1: توفيق لكم جميعا.
0: يعيشك، شكرا لك، وموافقين وتحية من خلالك لكل الإطار التربوي والتلامذات زادة بمدرسة الشهيد عز الدين الحاج نصر. مواصلين معاكم، ما تبعدوش.

أحمد سعد يوصلنا للعشرة وواحد وخمسين دقيقة قادمين على عيد, وإن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. طفل مصاب باضطراب طيف التوحد يوسف بالحاج الطاهر من قصور السيف اختار موجتنا واختار إذاعة أم أف أم باش يهدي الأم الجميلة العزيزة على قلبه كل الأماني الجميلة. أولا بمناسبة عيد الأم, إن شاء الله يا ربي يخلي كل أم ويحيي كل أم إن شاء الله بخير وألف خير, وكذلك عيد الأضحى. يقول لها أمي الشفاء, أمي الصمود, أمي الدعم الحقيقي, أمي من تحتضن روحي دائما لتقاوم وتزرع أرضي العقيمة وتزهر عجزي, أمي تمنحني الطمأنينة, أمي الثبات قولا وفعلا, أمي تمنحني روحي لقدرة على التعافي وتنعشها من الجمود. محل كلامك يا يوسف وربي فضل لك أمك. يقول اسمك حنان وأنت كل الحنان, أنت قوية أمي, كل التحدي والقوة والحلم. وبمناسبة عيدك يا أمي صباحك كل ورد وفرحة, يا من زرعتي في قلبي الطمأنينة وفي روحي الأمل والتفاؤل, أمي هي استنشاق لكل عطر, وربي خليك ودائما معاك نتقدم ونواصل. ربي فضلك يا تيم أمك العزيزة, وإن شاء الله ربي يحميها وربي يخليها لك.

0: في العيد تكبر الفرحة بوجود الناس اللي نحبوهم وتحلى الأيام بالدعوات الصادقة والقلوب الطيبة الصافية. كل عام وقلوبكم مليانة فرحة وراحة بال بمناسبة عيد الإضحى المبارك، وربي يجعل أياماتكم الكلها خير وبركة ويحقق لكم كل الأماني الجميلة. عيد الإضحى راهو مش كان فرحة ولما، هو حب، هو تسامح، هو قلوب تتصفى. ربي يديم عليكم الصحة والهناء ويحفظ لكم أحبابكم يا رب العالمين من كل سوء. كل عام وانتم حيين بألف خير، ينعاد عليكم بالبركة وبالصحة وباليمن والبركات بالدعاء المستجاب. إن شاء الله يا ربي لا تحرم دار تونسية من فرحة العيد، ولا تحرم دار تونسية من لمة العيد، وأكيد من الحب اللي دائما يوصل لقلوب الناس الصافية، والحب اللي ديما يبدأ موجود في كل لمة عائلية بالتسامح والتصافي. حتى اللي عنده قلق مع إنسان بمناسبة العيد هذايا يهز التليفون ويبارك له ويخلي قلوبكم صافية كيما وجوهكم المزيانة. مؤسسي إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير. ميرسي على الرفقة المزيانة، وإن شاء الله يا ربي ينعاد عليك زادة بالصحة والعافية، وربي يفرج لك على مينتك. أكيد للسادة المستمعين بكل حب إن شاء الله نقولوا لكم كل عام وانتم حيين بألف خير، ونتلقاو إن شاء الله.
1: يا رئيس البحرية بابا سالم، يا حرار يا رئيس البحرية، وانا جيت على الحملات والروح الرجلية، وانا جيت على الحملات والروح

0: خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: علمك ياسر غني. علمك ياسر غني. علمك ياسر.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Jdid Fanbahdi, شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية. تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: توا نص النهار على مثال retour du programme sur votre radio MFM.
2: سوف نلتقي.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: جيم.
1: جيم.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في البادية، شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: توا ماضي ثلاثة على مسافة. Retour du programme sur votre radio.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: شهدت حيلي حير الدالي ولقيت الحساب شافت عيني فاش قمت احكيلي كله بسباب مثل فيلي
1: انا فهمت اتنعوش
2: اتنعوش.

0: 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: ويش خطانا تسيب العين تسمرها تعقب عضار وتجرب جيت وتبي حنين راح

على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في البادية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بالشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشب.
0: توا الخمسة متاع العشية على مساء Retour du programme sur votre radio.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام.

@ifonet على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في البادية. شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: توا الستة متاع العشية على مسافة Retour du programme sur votre radio.

FMTunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس ديما معاك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM MFM

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام.

105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

@ديفونت، على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ديفونت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

البحرية بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية وانا جيتو عالحملات والروح عالنجلية وانا جيتو عالحملات والروح

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

fmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معاك.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.